0: بيستنا بوخچايا اوهب بوش ترين موبيليوتت بوخچايت هاي دهر الوري دستكوي افش لايك با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندن او افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيو طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبران دن نايوبن صدف بسخ لم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

باسم القسم حمتي وغيركم خوتي من ويوم انا جبريل مثل خيرهم انا جاتك اقرنا انا جاتك من الكريم حلولو بدهوليم حيث ابن يكلو بسيب حمتي وغير ابويلويويويوم حيث متاج حيفان سيب حمتي وغير قريك راجي ضفين حلوك ماني قريك ضفين

فلابرانو جنقاب جميع ابن ابراهيم قال لقومي بقلب ميسى فلا ابرانو جنك عبد الوهابيم ابو شرطه شريطه ابو خاني شكو عقل كان عبد السيدك عبد الجيخ وكني قازيم خاين ابو جل الله شكو عقب بابي منير هني يدسنا بين كنت اخي ميراتي جدس راسي اشتفات لي مضاف وجدت علي بحشيني ابو شني ببار قدات وجي قلي فراتي مشان بابي ابو جل بلان عيني بالكشين اهلي ذا نخش مينا وإيه صحانا سبيل نجار قاضي جلقتي غابابي جناب الصباب حطابي آخر دلو إلو دلو إلو ور دلو إلو ور دلو إلو آخر دلو إلو دير دنجل إبرانا جب خذي المفرمانا خائم أبي جل إبراهيم في شاحنات مالا وعب البرداد الثاني ونخائي حكى السيقار والسي وعطى خطي قبك جاني أمر خاني شكا كتبين أبي شكا بعد السيخ وذني شكينا داري جار زاري انا جار قادي شركي خايد كان قليل ميزا فلايا انا جار قادي بكشي اجدان خوش ميرا وان انا بيت بيت جار قادي بكنا نال نقال نفرزار الوخيم اخي دلو اي دلو الو اي دلو الو اي دلو الو اخي دلو الو دير دنجل ابنانا جاب خدي ما فرمانا خايم تتقالوا برأي ما طلعنا بحيك عيلي ما شرد معيك عيلي ما طلعنا أبو طالو وجر مقران حامين بعضي ملا جر مقران قربان عز عيالي ما لا بابي مقرب مدراني كان أبو مالي أمر خاني شكوى بسيرة قاقر قاسية تطرب قبرا سيدة سرنا على جيش مرابي جابي خدي ثانا ممنا للعنايم أنا جوال قادي مينا بكشيم أنا خو خارج بنا عجمانا ذبابو أنا جار قاضي بزلي أنا غبار في جناسة طول وبغتي برسان الوان خايم آخر دلويلوي وام دلويلوي ودلويلوي دلويلوام آخر دلويلوي ذي رضا جديد لانو جاب خذي ما فرمانا

بفتراني بفضول بحصارا. أبرا سمعني كما خرد ميرين والله مرد استيخوار من دوري خربنا أبو حجيب دولة سجبا حجدي مولا فور بيبلو ليلة فاطر في

شرتي مقالتي نقل اجدي كعبو فيران اجدي في مالو باب منو ذباب وكوشابري ارو اجدي مالو باب منو رختي كشي شابون ولا مالو لفيش طاشا ارو سابلي حني كوجي قادو قلاص ورا ابو خيالا بلي بدون ما بينا اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي

مقاومتين كان واشنادكم ايران هم بابو بتبو كاشم خائن ابو عبر سلماني كلال علي باكي خاضو كلا صورة ابو خيالات الليل الله يقول اتقنب بشنو بالا لو المخراد كاكري فانا ابو الفانو فرو ليل فاني شاشا مديرواني هيديرواني خلا

porque con alma imaginaria الدنيا لونية شكوت لا حب اسمانة مثل ايش مرخة ولا مانا يعدل عليا بدعيا ايواني لابنة بنتي بيت

0: دا وفيستي نابوغتشايا اوهوب بوش ترين موبيليوت بوغتشايت هاي دهر الوري تستكفي افش لايكي فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني وافانتشتا حمو ديكورات شنه ديكورات النافمالي ودريسينج روم وهميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناتشي صدف سليب جيو طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوبن صدف بوسخ لميولاشتا وخواكو كيل ديفيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

هنا دفينا خوشتكتن هو كارا بولواز بونا نينو كانو بيستي و پرچه هر ديسان پتي بونا و نرم بونا هستي جي پيدا بكتن لدي فن نوترين و كولينا جيهاني هات يسلمان دن كو ظلام پتري جنان حز جخارنا گوشتيتكن بتايباتي جي گوشت سورو گوشت مريشكي چون كوالد كتن زيده تر حز بظلامين يا خوب كتن ظلام زيده تر جنان جي حز جخارنا گوشتيتكن بتايباتي گوشت سور چون كهزرتكن هزكا زيده تر بوي پيدات كتن